0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM radyosundan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Başbakan Zeydi, hizmetsiz bölgelerin durumunu yerinde incelemek amacıyla saha keşif komisyonlarının kurulması talimatı verdi. Başbakan Zeydi, Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Tümgeneral Ömer Elbaili ile görüşmesinde kurumun gelirlerin artırılması ve elektronik yönetim alanındaki etkin rolünü övdü. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Portekizli mevkidaşı Paulo Rangel, telefon görüşmesinde Portekiz'in Bağdat Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasını ele aldı. Ulaştırma Bakanı Vuheyb Muhammed, Havalimanları İdaresi Genel Müdürünü görevden alarak yerine İhab Kerim'i atadı. Ekonomi Bakanlar Kurulu, denetim kurumlarına yerel piyasalardaki yumurta fiyatlarını takip etme talimatı verdi. Irak Hac Heyeti, hacıların kutsal topraklardan ülkeye kara ve hava yoluyla dönüş kafilelerinin başladığını duyurdu. Gümrükler Genel Kurumu, orta bölgede büyük miktarda sigara kaçakçılığı girişiminin engellendiğini ve 4 kamyonun ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, Kerkük'te buğday alım sezonunun başladığını ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla ön elektronik rezervasyon sisteminin uygulanmaya konulduğunu duyurdu. İstihbarat Müdürlüğü, Kerkük'te düzenlenen operasyonla İsveç'te adam kaçırma ve cinayet suçlarından hüküm giymiş bir zanlının yakalandığını duyurdu. Savunma Bakanlığı, bir helikopterin düştüğüne ilişkin haberleri yalanladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 3.433 kişinin şehit düştüğünü, 10.395 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkenin güneyinin maruz kaldığı saldırıların Lübnan egemenliğine doğrudan bir meydan okuma olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirtti. Amerika Başkanı Trump, İran'la öngörülen anlaşmanın esas olarak nükleer dosyaya odaklandığını belirtti. İran devrim muhafızları, Silik Adası'nı saldırının başlatıldığı bir Amerikan üssünü hedef aldık açıklamasını yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kuveyt'teki güçlerine yönelik saldırı amaçlı 2 İran füzesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: طابت اوقاتكم مستمعينا الاكرم واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان اف ام الفضائيه. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل لجان استكشافيه ميدانيه للاطلاع على واقع المناطق المحرومه والنائيه. رئيس الوزراء علي الزيدي يكلف حيدر العبودي متحدثا باسم الحكومه خلفا للمتحدث السابق باسم العوادي. رئيس الوزراء علي الزيدي يشيد خلال لقائه برئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي بدور الهيئة الفاعل في تعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية. وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره البرتغالي باولو رانجيل يبحثان في اتصال هاتفي إعادة فتح السفارة البرتغالية في بغداد. وزير النقل وهب سلمان محمد يصدر أمرا وزاريا يقضي بإعفاء مدير دائرة إدارة المطارات المكلف وتكليف إيهاب سعد كريم بدلا عنه ضمن تغييرات إدارية في الدوائر التابعة للوزارة. المجلس الوزاري للاقتصاد يوجه الجهات الرقابية بمتابعة أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية. بعثة الحج العراقية تعلن انطلاق التفويج العكسي البري والجوي للحجاج من الديار المقدسة إلى أرض الوطن. الهيئة العامة للجمارك تعلن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السكائر وضبط 4 شاحنات في المنطقة الوسطى. وزارة التجارة تعلن عن بدء موسم تسويق الحنطة في محافظة كركوك مع اعتماد آلية الحجز الإلكتروني المسبق بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق انسيابية أكبر في عمليات التسويق. وزارة الداخلية تعلن إعداد خطة متكاملة لتأمين زيارة عيد الغدير الآخر. مديرية الاستخبارات تعلن إلقاء القبض على متهم بعملية أمنية في محافظة كركوك مدان بالخطف والقتل في السويدة. وزارة الدفاع تنفي أنباء سقوط مروحية لطيران الجيش. جهاز الأمن الوطني يعلن إحباط محاولات تهريب وإلقاء القبض على مخالفين ومهربين وضبط مواد ممنوعة وبضائع مخالفة في كركوك وديالة ونينوى والأنبار والمثنى والبصرة. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع أمريكا بعد الهجمات على لبنان وترجيحات بغلق مضيق هرمز كليا. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يؤكد أن ما يتعرض له الجنوب يشكل تحديا مباشرا للسيادة اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يؤكد أن وقف اطلاق النار يشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق المفترض مع إيران يركز بشكل أساسي على الملف النووي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: تستمعون الآن إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. رئيس الجمهورية نزار ميدي يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشو هاريس، ويؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع واشنطن. شركة توزيع المنتجات النفطية تؤكد بأن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وافق على استيراد شحنات طارئة من البنزين السوبر والمحصن. قوى الإطار التنسيقي تفوض رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. الخطوط الجوية تعلن وصول أولى رحلاتها القادمة من جدة ضمن خطة التفويج العكسي للحجاج. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من العراق إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وزارة الداخلية تعلن توقيف منتسب اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة. مقتل جنديين أحدهما أمريكي والآخر بريطاني خلال حادث تدريب في شمال العراق. مصادر صحفية تفيد بوقوع 3 غارات من مسيرات إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بمقتل رئيس بلدية دير ميماس في ظروف غامضة وإصابة مختار البلدة بطلق ناري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول بأنه سيهاجم بيروت إذا واصل حزب الله هجماته. المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو يصف التوغل الإسرائيلي المتزايد في لبنان بأنه خطأ استراتيجي كبير. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري عزم طهران على إقرار وقف إطلاق النار في كل لبنان وجنوبه كذلك. نحو 70 قتيلا وجريحا بضربات جوية روسية استهدفت مدنا أوكرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن اتفاق السلام ليس أمرا هينا بالنسبة لإيران. مسلح يقتل 6 من أفراد عائلته وينتحر في ولاية إيوايا الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: تستمعون الآن إلى الأخبار من إذاعة تركمان إف إم الفضائية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية نزار ميدي يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشو هاريس، ويؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع واشنطن. شركة توزيع المنتجات النفطية تؤكد بأن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وافق على استيراد شحنات طارئة من البنزين السوبر والمحصن. قوى الإطار التنسيقي تفوض رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. الخطوط الجوية تعلن وصول أولى رحلاتها القادمة من جدة ضمن خطة التفويج العكسي للحجاج. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من العراق إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وزارة الداخلية تعلن توقيف منتسب اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة. مقتل جنديين أحدهما أمريكي والآخر بريطاني خلال حادث تدريب في شمال العراق. مصادر صحفية تفيد بوقوع 3 غارات من مسيرات إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بمقتل رئيس بلدية دير ميماس في ظروف غامضة وإصابة مختار البلدة بطلق ناري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول بأنه سيهاجم بيروت إذا واصل حزب الله هجماته. المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو يصف التوغل الإسرائيلي المتزايد في لبنان بأنه خطأ استراتيجي كبير. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري عزم طهران على إقرار وقف إطلاق النار في كل لبنان وجنوبه كذلك. نحو 70 قتيلا وجريحا بضربات جوية روسية استهدفت مدنا أوكرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن اتفاق السلام ليس أمرا هينا بالنسبة لإيران. مسلح يقتل 6 من أفراد عائلته وينتحر في ولاية إيوايا الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان إف إم الفضائية، إلى اللقاء.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
2: Yet hello, من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: جد حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen efendim de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.